بطلت أحب بطلت أكره بطلت أحس بطلت أسعى بحبش أنام صرت أخاف أصحى بطلت أشوف صرت أحب أقرأ